0: سبون عامله
1: شوكلا جميسين لا قصن لا جميسين ما
2: جميسين
1: جميسين دي باركي يتم لون بي أرجوبون لونغولو دي نون كي كابريك لي أرجوبون تونان دي نون كي كما لا داك بين كي تيك ناي كي ما لا بارجوبون تونان كي
0: ني هندي بويم سي بارجوبوني
1: بويم دي تانك تي نون كي قصن لا هندي بويم أرجوبوني تو مين تون تي
2: تون
1: دي نون كي هندي بويم لي أرجوبون تونان
0: पोएमा में लगे देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा सबसे प्यारा देश हमारा उत्तर में है खारा हिमालय दक्षिण में सागर मधुवाला नदी